0: 毕业生获得了赴外留学的奖学金，但由于边境关闭，使得他们在离开加沙时面临巨大障碍，无法前往就读大学。
1: هذا الإغلاق بمنعه للطلاب من مغادرة قطاع غزة لإكمال دراساتهم في الجامعات وفي الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، هذا إنما يؤدي إلى وأد الأحلام، إلى قتل الأحلام. هذا الإغلاق لا ينجو معه أحد، بل يقتل معه كل أمل في عملية السلام، كل أمل في عملية استقرار المنطقة.
0: 如今在加沙，单凭优异的学术成绩已不足以确保学生进入理想的专业领域。各所大学都因冲突而遭受了惨重损失。学生们不禁发问：如果连上网交通或上课所需的笔记本电脑都没有，又该如何缴纳学费？
2: حصلت على قبول غير مشروط من جامعة غلاسكو في بريطانيا، لكن ما قدرت أطلع وما قدرت أكمل حلمي في دراسة الماستر بسبب الظروف في غزة وظروف السفر وسوء المعابر وسوء الحركة، فأنا هلا واقفة عن تحقيق حلمي.
3: عدد كبير من الطلبة حصلوا على منح من العام الماضي وحتى الآن غير قادرين على السفر بداية الدراسة نتيجة الأوضاع داخل القطاع وكذلك مشاكل المعابر. هاي المنح لنا كطلبة في غزة هي مش مجرد منحة، هي جزء أساسي ومهم جدا من حياتنا.
0: 在加沙被评估的206栋大学建筑中，有190栋因被毁坏和严重受损而无法使用，另有620间实验室及专业设施以及约12万台笔记本电脑和桌上型电脑遭到损坏，造成的损失估计近3.7亿美元。
4: In addition to the financial losses, many students suffer the loss of their family members who contributed to their university expenses, even with scholarships. Leaving the Gaza Strip to study abroad has become a huge challenge. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
5: 泰国内阁22日批准了为民众购买灾害保险的预算方案，总额155亿泰铢。新保险将会从10月1号起生效。
6: 总理府副发言人表示，根据内政部提交的方案，政府将统一为民众购买灾害保险，预计覆盖全国约3000万套住宅，并对灾害造成的死亡提供保障。รวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3หลักภัยหลักค่ะคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหว。กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570
3: โดยวงเงิน15,500ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย15,000ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทอันเจ้าบอกเสียงฟังอันจู่ใจยิ่งหงส์เสียโศกส่วนเคเซียนหัวเพยอีวันไทจูยิ่งฟงใจหัวดีเจนโศกส่วนเคเซียนหัวเพยอูเทียนไทจูจู่后再按照实际损失追加赔付每户每次最高100,000泰铢3类灾害造成死亡的每人赔付200,000泰铢 新保险生效前，5月15日至9月30日的洪灾仍按原标准救助。住房受损家庭每户9000泰铢，因洪灾或泥石流死亡每人200万泰铢。政府同时要求避免保险赔付与其他公共救助重复，并完善相关数据库，减少租户、无户籍人士以及偏远地区民众被遗漏的情况。
5: 同时，新政策也有助于分散政府承担的财政风险。类似的政府参与灾害保险机制，在日本、新西兰、法国和土耳其等国已经存在。不过，各国模式不同，有的由政府直接承保，有的则由政府提供再保险或最终担保。泰国这次则是由政府直接承担保费，旨在把灾后财政救助提前转化为保险保障。凤凰卫视梁元王涛，泰国，曼谷报道。感谢收看《正点播报》，稍后还会有更多消息，欢迎各位持续锁定关注。
7: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群英中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩通视野空间。总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台。
8: 别只看到一堆数字，那是一辈子的事；别只看到眼前一时。
5: 那是为长远开始。别为生存挣扎不已，人应该为梦想坚持。别迷失于时代热潮，令自己逐渐短视，让自己看见远见。凌公集团凤凰财经日报，今天晚上8点半，凤凰卫视资讯台。凌公集团凤凰财经日报由山东凌公著名赞助播出。用脚步丈量每一寸土地，用眼睛感受每一隅风景，为您展现最立体的中国。记录大时代，每天凤凰卫视中文台。从跨海合作到在地融合，交织出无限可能，打破旧有认知，细看创新足迹，带你重新认识非洲崭新一面。
6: Phoenix Go Global.
7: Phoenix Go Global.
8: Phoenix Goes Global.
5: Africa. 全球布局，全球报道，全球传播。Phoenix Go Global， 凤凰行天下，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。凤凰行天下，发现新非洲，探索新机遇。